والصلاه القائمه اتي سيدنا محمد الوسيله والفضيله والشرف والدرجه العاليه الرفيعه وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد.

والصلاه القائمه آتي سيدنا محمد الوسيله والفضيله والشرف والدرجه العاليه الرفيعه وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد.

والصلاه القائمه اتي سيدنا محمد الوسيله والفضيله والشرف والدرجه العالي الرفيعه وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد.